0: الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: يعني شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم تريد.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.